0: Radio Collège, la radio de toutes les musiques.
1: ريت صوني دي صوت قدم بليله وليده صوره الماء وجده وجده العاصمه العاصمه وعنبه وليده العصر ونصر كورنيش عرب العيونه